0: باباي باباي وير الله يكوين تجالي باباي
1: أنشوم
0: وير الله يكوين باباي
1: أنشوم وانا انقص السكال
0: مامان باباي وريلا وريلا باباي انقال الله يكون جالا وير الله يكوين
1: وريلا شاكي نانقا فنباكو مانا ناجو kambe loyi a twanani loyi kasi swini va nga mangwe na we loko n'wona munhu wa hombe a rila swi kona leswi